كان في الاولى وكلت البنكور تبع ما يلال يسكلي في مرت غرغ الزاري جازك زلان غانا مشراي انت دقو يا سداد غدنا هانت وافل فوتا جيم سكالا شل جوب نش شريت الله خسرت سنفرتي لي في المسال اش اللي شو بنس الشريط اللي خسرت سنفرتي دي في المسال انه اللي بالهندي القاسطنا ميار تقدر ترمي قاقنا سريان.